أنا سنة بك على رئيسي وسيد المشي باع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحاطشر وطنة برامسي لقيبكي برامسي لقصمة لقيبكي سيور رئيسي مع المماء برامسي لو صوت عندنا إلا يسعد المركة يجري سوري.

عضو إفريقيا من الجماهيرية العظمى. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل فترة إرسالنا الرئيسية لهذا اليوم.

بس انا بدي على رئيسي وسيدي عبد الشيباء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وحاطشنا وسنا برمشي لقيتي برمشي لقسم لقيتي سوري سيما لما برمشي لو صوت عندنا الا يسعد مكه يجري سوري.

عضو إفريقيا من الجماهيرية العظمى. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل فترة إرسالنا الرئيسية لهذا اليوم.

السنة بك على رئيسي وابتدى المشي باع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحاطفر وطنة برامسي لقيبك برامسي لقصمة لقيبك سوى رئيسي مع المماء برامسي لو صوت عندنا إلا يسعد المكة يجري سوى

عضو إفريقيا من الجماهيرية العظمى. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل فترة إرسالنا الرئيسية لهذا اليوم.

سنة بكت على رئيسي وابتدى المشي باع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحاطفر وطانا برامسي لقائدك برامسي لقصم لقائدك سيور رئيسي مع المماء برامسي لو صوت عندنا إلا يساعد مكة يجب السوق.

صوت افريقيا من الجماهيرية العظمى. اسعد الله اوقاتكم مستمعينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم في مستهل فترة ارسالنا الرئيسية لهذا اليوم.

أنا السنة بكت على رئيسي وابتدار مشي باع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحاطشر وطنة برامسي لقيبكي. برامسي لقصمة لقيبكي سوى رئيسي مع المماء. برامسي لو صوت عندنا إلا يساعد المكة يجري سوى.

عضو إفريقيا من الجماهيرية العظمى. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل فترة إرسالنا الرئيسية لهذا اليوم.